0: وطولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا بكم سيدات وسادتي لهذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوينها. رئيس جمهورية طاجكستان يغادر إلى جمهورية الصين الشعبية. دوشنبه تستضيف المعرض الدولي استدامة المياه من أجل حلول المناخية من 26 إلى 27 ماي. وزيرة الهجرة والعمل لجمهورية طاجكستان يلتقي بممثلين رفيع المستوى من أمم المتحدة والمنظمات الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الألمانية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان. غادر اليوم رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وفي مطار دوشنبه الدولي ودع فخامة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن رئيس مجلس الوطني التابع لمجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان ورئيس مجلس النواب التابع لمجلس الأعلى لجمهورية طاجكستان ورئيس وزراء جمهورية طاجكستان ونائب الأول لرئيس مكتب التنفيذي لرئاسة جمهورية طاجكستان وعدد من المسؤولين. ويرافق رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن خلال هذه الزيارة وزير الخارجية ومساعد رئيس جمهورية طاجكستان للعلاقات الخارجية ورؤساء عدد من الوزارات والهيئات المعنية. تستضيف دوشنبه عاصمة جمهورية طاجكستان في الفترة من 26 إلى 27 ماي المعرض الدولي استدامة المياه من أجل حلول مناخية. يقام المعرض ضمن فعاليات عملية دوشنبه للمياه في إطار المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول تنفيذ العقد الدولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2016-2028. تتمثل الأهداف الرئيسية لمعرض في العرض أحدث التقنيات والإنجازات العلمية وأفضل الممارسات في إدارة الموارد المياه والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وسيغطي المعرض مجالات رئيسية مثل الطاقة والزراعة والمياه والصحة والصرف الصحي وحماية البيئة والتكييف مع تغيير المناخ. وتنفيذ الأمانة العامة للمعرض بأنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للحلول القائمة على أدلة، وستساهم هذه الحلول في تحسين إدارة المياه وحماية الصحة العامة والبيئة وحد من مخاطر الكوارث وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري مع مراعاة المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي. في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة 2026 عقد اجتماع بين وزيرة العمل والهجرة والتوظيف في جمهورية طاجكستان صالحة خول محمد زودة وممثلين رفيع المستوى من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الألمانية. بحسب وزارة العمل والهجرة والتوظيف أنه خلال الاجتماع مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة بيور سانكور نوقشت قضايا التعاون بين جمهورية طاجكستان ووكالة الأمم المتحدة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وسوق العمل والهجرة وحماية الاجتماعية للسكان. وتم تأكيد على أن طاجكستان تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وتنفذ أولوياتها الوطنية بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2030 وأهداف تنمية المستدامة بالتنسيق مع هيئات هذه المنظمة. ناقش الأطراف أيضا قضايا تتعلق بالهجرة، الأمن وحماية حقوق المهاجرين ومصالحهم وتكييف سياسة الهجرة مع التطورات العالمية المعاصرة. عقد المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة 2026 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 5 إلى 8 ماي، وحضر المنتدى كل من صالح خول محمد زودا وزير العمل والهجرة والتوظيف الاجتماعي في جمهورة تاجكستان، وجولرو جابور زودا رئيس إدارة العمل والهجرة، رئيسة إدارة العمل والهجرة والتوظيف الاجتماعي في مكتب التنفيذي لرئيس جمهورة تاجكستان. بحسب وزارة العمل والهجرة لجمهورة تاجكستان، وخلال المنتدى ناقش المشاركون قضايا رئيسية تتعلق بالهجرة والتعاون الدولي وسبل تعزيز إدارة الهجرة. أشارت صالحة خول محمد زودا إلى أهمية الدور البارز لأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة في تعزيز الهجرة الأمنة، وتتزايد علماء قضايا الهجرة في ظل أزمات الاقتصادية والمناخية وغيرها من التحديات. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية طاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الصحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميل مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع لعرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية لتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من للحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجيك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة وليس عبثا. أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقارب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤثرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا. تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمن نفسه كشخص ذوي رؤية وأقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصحيحة برؤية.

قدم زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت تاجيكستان علاقات الدبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية تاجيكستان. وتاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية تاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب تاجيكستان. واليوم أصبح جمهورية تاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت تاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في مستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية وتعزيز التقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

سوتيم أولوزودا أحد الكتاب البارزين في تاجيكستان وآسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما الاتجاه الرئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شودمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما روداكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخاري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم الوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على رغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

0: تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: مستمعون الأكارم، والآن نقدم لكم شرحا بعنوان مدينة خوجان مسقط رأس العلماء والأبطال. خوجان هي مدينة في شمال جمهورية طاجكستان، المركز الإداري لمنطقة السوخت، تقع في وادي نهر سيردريا الخلاب على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق مستوى سطح البحر.

تعتبر مدينة فوجيان اليوم أكبر مركز صناعي وثقافي في شمال طاجكستان، وثاني أهم مدينة في الجمهورية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 155 ألف نسمة. ممثلو أكثر من 20 دولة وجنسية يعيشون هنا. تعتبر مدينة فوجيان اليوم مركزا هاما للنقل، وهي مركز سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي للبلد. على أراضي المدينة يوجد المطار ومحطة السكك الحديدية على بعد 11 كيلومتر من وسط فوجيان في قرية بوروف. الاسم الرسمي للمدينة باللغة الروسية كان وقتاً خجل. منذ دخول المدينة الإمبراطورية الروسية حتى عام 1936 كان يطلق عليها بخاتشين. ثم في 10 يناير 1936 تم تغيير اسم المدينة بلينينابار على شرف لينين. وبالفعل في 26 فبراير 1991 بعد استقلال البلاد أعيد اسمها التاريخي إلى المدينة وتحول رسميا إلى فوجيان. تاريخ فوجيان: على قدم المساواة مع مدن مثل بخارى وسمرقند، كان فوجيان واحدة من أكثر الحضارات شهرة في مراكز العلوم والثقافة للشعب الطاجيكي في آسيا الوسطى، وهي المدينة التي جذبت الانتباه منذ زمن طويل إلى كرم سكانها والعلماء الموهوبين والحرفيين. في مصادر تاريخية ومعروف من القرن السابع، تجذب المدينة انتباه السياح إلى العديد من القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، وكذلك الضريح مسجد الشيخ مصلح الدين قرني السابع عشر والثامن عشر.

تتمتع مدينة خوجان بتاريخ غني منذ قرون، ففي الماضي كان يطلق عليه تاج العالم من قبل العلماء والشعراء والكتاب. في البداية تأسست المدينة في عهد الملك كيانير خيقبار، وازدهرت وأصبحت أكثر جمالا تحت حكم الملك الفارسي تاجيكي من سلالة الأخمنية داريوش. بعد فتح مدينة فراروخ والسلجوقة من قبل الإسكندر الأكبر، أصبحت المدينة معروفة باسم الإسكندرية إسكاتا، إسكندرية الخصر. يذكر مؤرخو العصور الوسطى والجغرافيون والمسافرون في أعمالهم مدينة خوجان كمدينة تضم أشخاصا رمى يتمتعون بالعلم والحرف المتطورة والحقول الخصبة والحدائق، ويشارون إليها إلى خامس أفضل مناخ وفقا للعلماء والمؤرخين. منذ العصور القديمة تم تعدين الذهب والفضة والنحاس والزئبق والقصدير والمعادن الثمينة الأخرى في الجبال حول خوجان. تمتع ممثلو سلالة آل خوجان باحترام خاص وتقديس في الشعب، فقد كان قادة هذه الأسرة من قبل خوجان الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة المستوى دائما بذكائهم ومعرفتهم وكرمهم وبعد نظرهم، قد تسببوا في استجابة عميقة في قلوب الناس. هذا هو السبب في أن الشاعر العظيم في القرن الثاني عشر خاقاني شيرواني يقول بحب صادق: يمكن للمرء أن يتحدث بلا نهاية عن مدينة خوجان وعن شعبه الشعراء الموهوبين والمطربين الحلو والراقصين اللطيفين والعلماء المشهورين والحرفيين غير المسبوقين، لكن من الأفضل أن نرى مرة

مر طريق الحرير العظيم عبر أراضي المدينة، لذلك كان للمدينة صلة دائمة بالحضارة العالمية. تطورت اقتصاديا وروحيا. قام تجار خجان بتصدير أفضل المنتجات من الحرفيين المحليين إلى بلدان أخرى، بينما كانوا عائدين من رحلاتهم المليئة بإنجازات العلم والحضارة في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومع ذلك من ناحية أخرى، أشعل كل هذا اهتمام الفاتحين بهذه الزاوية المزهرة من العصر، وشهدت شوارع المدينة وساحاتها المقطنين اليونانيين والغزاة العرب وجحافل قراقتيس القاسية وتشنغيز خان، وقد تعرضوا للاستبداد القاسي لتيمور والشيبانيين والشرخانيين. اجتاحت العديد من الأحداث المضطربة المدينة لمدة 25 قرنا، ولكن مع ذلك لم تتلاشى صورتها في ظلام الألفية. مع مرور الوقت أصبح شابة وأكثر جمالا. يشار إلى عظمة المدينة في تاريخ الحضارة العالمية من خلال الصفحات وقايا المرتبطة بأسماء العلماء والشعراء البارزين في الشرق، مثل أبو محمود الخجندي وكمال الخجندي ومهستي الخجندي وكاشفي وتشه جاثري والمسافر الشهير حاجي يوسف والملحن والمغني صادق خان أثيري، وكان رجال الدولة المتميزين أيضا هما تهماس وتيمور ملك. عانت المدينة في كثير من الأحيان من العناصر المستعمرة، ودمرت بالكامل تقريبا بسبب الفيضانات، ولكن تم إحياؤها من خلال أعمال الجادة لشعبها. على أراضي خجان توجد قلعة خجان التي بنيت في أوائل العصور الوسطى وتعمل حتى بداية

بعد انضمام آسيا الوسطى إلى روسيا في عام 1866 أصبح مدينة خوجان أحد مراكز الحركة الثورية على أراضي طاجكستان. هنا بدأت في ظهور منظمات ديمقراطية اجتماعية. بدأت الحركة العمالية للتحرير الوطني في تطور بنشاط. بعد بيترسبورغ وتوشخان في نوفمبر 1917 تم تأسيس الدولة السوفيتية في هذه المنطقة. وفي الخمسينيات والستينيات كانت مدينة خوجان تتوسع حدوده بنشاط. سعدت المدينة إلى الضفة اليمنى لسير سيرداريا وألقت جسرين عليها. يشمل الجزء الأيمن من الضفة منطقة حديقة واسعة مع شوات ومرافق رياضية. سنة بعد سنة أصبحت مدينة خوجان أكثر جمالا واكتسبت بسرعة ظهور مدينة كبيرة متطورة صناعيا. وفي عام 1986 احتفل بعيد ميلادها الذكرى 2500 سنة.

مستمعنا الأكارم من الشمية وصديق سمعتهم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان مدينة خجان مسقط رأس العلماء والعلماء.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكرمين، دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينه: بداية زيارة عمل لفخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، واللقاء مع عدة قادة عليا لهذه الدولة. في 11 مايو وصل فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن إلى مدينة بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية في زيارة عمل. وفي مطار بكين الدولي كان في استقبال فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن مسؤول رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، حيث استقبلوا بحفاوة وترحيل وتكريما للضيف الكبير. تزين ساحة المطار بالأعلام الرسمية واصطف أحرس الشرف لاستقباله. في 11 مايو عقد فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن في مدينة بكين لقاء مع رئيسة البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية السيدة زو جيالي. وخلال اللقاء جرى بحث قضايا التعاون القائمة وفاق العلاقات المثمرة بين الجانبين. وقد قيم رئيس الدولة إمام علي الرحمن تقديرا عاليا إسهام هذا البنك في تنفيذ المشاريع البنيوية المهمة في طاجيكستان، وعرب لقيادة عن شكر على الدعم المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة في بلادنا. وأولي خلال الحديث اهتمام كبير بتوسيع التعاون في قطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وبناء الطرق وإمدادات المياه والتكنولوجيات الرقمية والخضراء وكذلك الزراعة. وكما ذكر فإنه يجري حاليا في طاجيكستان تنفيذ عدد من المشاريع البنيوية المهمة يبلغ إجمالي تمويلها من قبل البنك 400 مليون دولار أمريكي. وفي ختام اللقاء جرى توقيع

على خطة استثمار طويلة الأجل بين طاجيكستان والبنك الآسيوي للاستثمار البنية التحتية، والتي تنص على تخصيص أكثر من 800 مليون دولار أمريكي من قبل هذا البنك لتنفيذها. في إطار زيارته الرسمية، عقد فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن في مدينة بكين لقاء مع قادة وممثل عدد من شركات جمهورية الصين الشعبية. وجه رئيس الدولة إمام علي الرحمن اهتمام المشاركين في اللقاء إلى المناخ الاقتصادي الملائم والإمكانات الواسعة لتطوير ريادة الأعمال في طاجيكستان، والتوجه المتواصل نحو توسيع وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وعلاقات أوساط أعمال بين البلدين. وسمى رئيس الدولة إمام علي الرحمن الصين شريكا موثوقا ورئيسيا لطاجيكستان في هذا المجال، وعرب فخامة عن أن بلدنا يحقق مؤشرات ملحوظة في مجال التبادل التجاري، وجرى تأكيد على أن حجم الاستثمارات الصينية في اقتصاد طاجيكستان قد بلغ نحو 6 مليارات دولار أمريكي، يشكل الاستثمار المباشر منها قرابة 3.5 مليار دولار. وتحدث رئيس البلاد إمام علي الرحمن عن الإجراءات التي تتخذها طاجيكستان في مجال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بهدف جذب الاستثمارات وحماية حقوق ومصالح المستثمرين. ومن البين ذلك، جرى تأكيد على أنه تم خلال العام الماضي في بلدنا اعتماد قانون الاستثمار وتشجيع النشاط الاستثماري بصيغة الجديدة. ووفقا لرأي رئيس الدولة إمام علي الرحمن، فإن هذا القانون يوفر وسائل العصرية لدعم المستثمرين ويعزز الضمانات القانونية الإضافية لحماية الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وفيما يتعلق بفرص جذب الاستثمارات، أشار فخامة إمام علي الرحمن إلى أن الموقع الجغرافي لطاجيكستان وتنفيذ المشاريع الاتصالية في البلاد يساعدان على تشكيل ممرات جديدة للنقل والطاقة والروابط بين المناطق. وذكر أنه خلال العام الماضي دخل إلى الاقتصاد الوطني استثمار أجنبي يقدر بقرابة 7 مليارات دولار، كان نحو 900 مليون دولار منها أي ما يعادل 12.5% من جمهورية الصين الشعبية. وتم إعلان عن أنه يجوز حاليا في طاجيكستان تنفيذ أكثر من 300 مشروع استثماري حكومي بقيمة إجمالي تقارب 13 مليار دولار، تشارك في الأكثر منها شركات صينية بصفة متعهدة. وأشار رئيس دولتنا إمام علي الرحمن في سياق حديثه عن مميزات البلاد للاستثمار إلى أن طاجيكستان تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة الكهربائية وتحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث هذا المؤشر. في إطار زيارة دولية إلى جمهورية الصين الشعبية، استقبل فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة سيتي غروب كوربوريشن ليميتد السيد سي كوخوا. وخلال اللقاء جرى بعض مسائل توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وأولى الطرفان اهتماما خاصا بآفاق تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والقطاع المصرفي والصناعة وقطاع التعدين، مؤكدين حرصهما على إقامة تعاون مثمر وبناء. في مدينة بكين، عقد فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن لقاء مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعب الصيني السيد جاو ليجي. واعتبر رئيس دولتنا فخامة إمام علي الرحمن الدبلوماسية البرلمانية إحدى الوسائل الفعالة في تعزيز وتوسيع التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، مؤكدين إننا نؤيد مواصلة تطوير العلاقات البرلمانية بصورة فعالة
وفقا للمصالح المشتركة للبلدين. كما جرى تقييم تطور وتوسع العلاقات البرلمانية على أنه أساس راسخ للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طاجيكستان والصين في مرحلة الجديدة. ورحب المحترم إمام علي الرحمن بتأسيس وبدء أعمال اللجنة البرلمانية بين طاجيكستان والصين التي عقد اجتماعها الأول في شهر نوفمبر من عام 2025 في مدينة بكين. وفي مواصلة اللقاء جرى بحث مسائل تبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني، بما في ذلك تطبيق تشريعات ومواماتها مع متطلبات الحديثة ودعم الابتكار وإدخال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والانتقال إلى الطاقة والصناعة الخضراء وتطوير العلاقات في المجال الثقافي والإنساني وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. عقد فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن في إطار الزيارة الدولية إلى جمهورية الصين الشعبية لقاء في مدينة بكين مع رئيس مجلس الدولة لهذا البلد السيد لي سيان. وأكد فخامة إمام علي الرحمن أن الصين ستبقى بالنسبة لنا بلدا صديقا وجارا صالحا وشريكا استراتيجيا موثوقا. وكما ذكر فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 قد ارتفع بنسبة تقارب 46% مقارنة بعام 2024. وفي الآن بلغ حجم الاستثمارات الصينية في اقتصاد طاجيكستان خلال الأعوام من 2007 إلى 2024 نحو 6 مليارات دولار الأمريكي، يشكل الاستثمار المباشر جزءا كبيرا منها. واعتبر النشاط الناجح لأكثر من 700 شركة ذات رئيس مال صيني دليلا واضحا على المستوى العالي من الثقة المتبادلة بين أوساط الأعمال في البلدين. وذكر أن الاستثمارات الصينية مختلف قطاعات الصناعة بما في ذلك صناعة التعدين وكذلك في مجالات الطاقة والنقل والبناء والزراعة آخذة في الازدياد. وجرى التأكيد على أن طاجيكستان مهتمة أيضا بجذب الاستثمارات الصينية لتنفيذ خطط وبرامج الرقمنة وإدخال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة وتطوير الاقتصاد والطاقة والصناعة الخضراء. ودار حوار مثمر حول مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى في طاجيكستان في قطاع الاقتصاد الوطني الحقيقية مثل الطاقة وبناء طرق الصناعة والزراعة وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية والزراعية الصناعية الطاجيكية إلى أسواق الصين وإنشاء المتنزه العلمي والتقني الابتكاري الزراعي المشترك بين البلدان في طاجيكستان فضلا عن مواضيع أخرى ذات اهتمام المشترك. في 12 من مايو وفي إطار زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية وضع فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الإمام علي الرحمن إقليلا من الزهور أمام مجمع نصب الأبطال الوطني في مدينة بكين تعبيرا عن الاحترام لتاريخ والحضارة والثقافة العريقة والغنية للشعب الصين الدولة الصديقة والجارة لنا وترحم على أرواح الشهداء. ورافق فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن خلال مراسم وضع إقليل الزهور ممثلون رفيع المستوى من حكومة جمهورية الصين الشعبية. مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة فاز الطاجي استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

تاجيكستان المستقلة تحت اللواء الوحدة والتضامن والتجميل والإبداع في ضوء السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن والمبادرات العالمية هذا الرقم التاريخي تمكنت من اتخاذ مكانها الصحيح في الساحة الإقليمية والدولية لا يمكن تأخير اتخاذ قرارات الجمعية في منطقة دون مشاركة تاجيكستان النشطة بدأت تاجيكستان في بناء دولتها وعززت سياستها الخارجية في ضوء التغيرات في النظام السياسي في العالم بالإضافة إلى ذلك في السنوات الأولى من استقلال تعرضت تاجيكستان للحرب المدنية وفي هذه الظروف كان من ضروري اتباع سياسة حكيمة تضمن بقاء الدولة ووحدة الأمة وتعزيز الموقف السياسي لبلاد في الساحة الدولية إن تشكيل السياسة الخارجية وتنفيذها والتي تشكل جوهرها سياسة الأبواب المفتوحة هي واحدة من أعظم إنجازات دولتنا على مدار سنوات الاستقلال بفضل السياسة الخارجية المتوازنة خلال هذه الفترة اتخذت تاجيكستان مكانها الصحيح على مستوى الدولي وأقامت علاقات متعددة الأطراف والتعاونات مع بلدان ومنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية المؤثرة دور إمام علي الرحمن مهم للغاية في إبراز الأهداف والأساليب الرئيسية للسياسة التاجيكستان الخارجية ودبلوماسية الوطنية متحدثا في الأمم المتحدة لأول مرة في 29 سبتمبر 1993 قدم مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن خطة المجتمع الدولي البناء والأهداف السلمية وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون مع جميع بلدان الصديقة والمحبة للسلام في العالم إن جمهورية تاجيكستان إذا تسلم بالأفعال الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هولانسكي الختامية والإعلان باريس وغيرها قد أرست أساس لسياستها الداخلية والخارجية وعلنت أن الشخص وحقوقه وحريته أهمية كبيرة بعض النظر عن جنسية

وفقا لخبراء فإن الحاجة إلى مشاركات جمهورية طاجكستان في أنشطة منظمات دولية والإقليمية يرجع إلى حقيقة أن دولتنا تلعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. كان انضمام طاجكستان إلى منظمة التجارة العالمية واحدة من الطرق الناجحة لدمج الاقتصاد الدولي خلال استقلال البلاد. وفقا لاقتصاديين فإن انضمام طاجكستان ذات السيادة الحرة إلى هذه المنظمة العالمية قد أتاح لبلادنا مزيدا من الفرص للتكامل الاقتصادي العالمي. بالطبع تتطلب انضمام طاجكستان إلى منظمة التجارة العالمية العديدة من الفترات الصعبة من بلادنا، وبفضل جهود الرئيس إمام علي الرحمن حققت دولتنا الحارة والمزدهرة هذا الهدف. أصبحت جمهورية طاجكستان عضو كامل في هذه المنظمة واتخذت خطوة كبيرة في الساحة الدولية.

تعود طاجكستان حاليا واحدة من المشاركين الناشطين في هذه المنظمة المؤثرة، وتوسيع وتطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في إطار متطلباتها للفترة قصيرة من الوقت ووفقا لمتطلبات وأحكام منظمة التجارة العالمية. تم تعديل واستكمال القوانين ذات سلة لجمهورية طاجكستان، وتم اعتماد وثائق تنظيمية جديدة، مما ساهم في عمليات اندماج طاجكستان في الاقتصاد العالمي الحديث. على مدار 28 عاما من استقلالها، تمكنت جمهورية طاجكستان بقيادة زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن من تعزيز موقعها السياسي تدريجيا على الساحة العالمية، حيث أنشئت بشكل فعال التعاون مع الدول العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية. بفضل جهود تم اعتراف بجمهورية طاجكستان خلال هذه الفترة كعضو كامل في مجتمع العالمي، وتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي. لديها حاليا علاقات جيدة متبادلة المنفعة مع معظم بلدان العالم. قد تم إرساء أساس متين لتطوير السياسة الخارجية لطاجكستان من خلال اعتماد وثائق تنظيمية في الأيام الأولى لاستقلال، بناء على طلب رئيس البلاد إمام علي رحمن. من بين الوثائق الأولى التي تحدد المبادئ التوجيهية والتوجيهات للسياسة الخارجية للطاجكستان، قانون جمهورية طاجكستان بشأن خدمات الدبلوماسية ومفهوم السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

باعتماد هذه الوثائق وإنشاء الأساس لتطوير السياسة الخارجية، تم تقديم طاجكستان على الساحة الدولية كدولة مستقلة، وتم الاعتراف بالتعاون والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على أنها مهمة أهداف دولتنا، على الرغم من صعوبات كبيرة التي واجهت فترة الاستقلال الأولى. فإن بلادنا تحت قيادة رئيس الدولة إمام علي الرحمن قد اتخذ خطوات ثابة في إرساء السياسة الخارجية الناجحة. كان اختيار سياسة الأبواب المفتوحة في اتجاه تطوير التعاون مع دول العالم ومنظمات الدولية والإقليمية أحد القرارات البعيدة المادة التي اتخذها إمام علي الرحمن. لقد أثبتت سياسة الأبواب المفتوحة، والتي هي جوهر علاقاتنا مع العالم الحديث، على مدى سنوات استقلال الدولة وسعت هذه السياسة دائرة شركاء طاجكستان وخلق ظروفا ملائمة للزمان المشاركة الواسعة لبلادنا في أنشطة منظمات الدولية والإقليمية. في هذه العمليات تم الاعتراف بحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأمن في طاجكستان، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وتهيئة ظروف خارجية مواتية للتنمية المستدامة في بلاد وضمان أمنها. إن تنفيذ هذا المبدأ في السياسة الخارجية لبلادنا هو الذي فتح آفاق جديدة لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول العالم، وحماية المصالح الوطنية والدولة في الساحة الدولية. وتهدف المبادئ والتقاليد الأساسية للسياسة طاجكستان الخارجية في المقام الأول إلى حل قضايا ذات الأولويات لتنمية البلد، بما في ذلك تعزيز السلام والاستقرار والوحدة الوطنية وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خلال فترة الاستقلال تمت الموافقات على سياسة الأبواب المفتوحة كالثقافة وحسن الجوار مع العالم الخارجي من قبل قيادة العليا للبلاد، وعلى أساسها تم تطوير سياسة الخارجية متعددة الاتجاهات ومتوازنة وعمليات وعلاقات الودية، وبدأ التعاون المتبادل المنفع مع مختلف دول العالم في توسيع وتعزيز على مراحل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تضم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع و81 مقابر قديمية و654 موضع غير المكتشف، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلون، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة. ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجس والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلون. وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حارة لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح.
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده

الشاعر وبطل الشعبي التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قراتاق مقاطعة رغار السابقة بجمهورية طاجيكستان في عائلة حداد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافات الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو الفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بالنظر إلى مساهمة مستثمرة من تورسونزادة منحته طاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم ورقة نقدية الوطنية بقيمة اسمية قدرها 1.80 تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم منطقته تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شواعر العاصمة وبعض مدن طاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبه وفي القرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته. ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات وقدم النقاد تقييمات رائعة وقام الناس بتدوين خطوط كلمات الحب التقيت بفتاة وهلال الحاجب وشامة على خدها وحب في عينها ربما ليس فقط في طاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت هذه الأغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد عمل في الحقل عندما وقع زلزال مرافع أودى بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة الثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابات القصر المنحوتة وستموت والدته من المرض. بعيدا عن وطنه كان لدى الوالد حلم رهيب عن أسرته. في صباح اليوم التالي قرر العودة إلى ابنه ولكن نظرا لأن العمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بالعودة إلى المنزل فقد قرر والده للهروب من سمرقند. بعد أن عاد إلى مواطنه قراتاق سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه الصغير في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على الفور إلى المدرسة في المسجد المحلي العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارة كما تكرر من قبل أب ميرزا تورسونزادة. ما قصدته سوف يكتشف الشاعر المستقبل ذلك لاحقا. كانت عسل الملا طويلة جدا وحيثما جلست كانت تصل إلى الرأس. قال ميرزا تورسونزادة لاحقا عن مدرسته الأولى لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطشه للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء
الأول تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب للدراسة في طشقان في معهد التربية.

بعد عودته من طشقان بدأ ميرزو تورسونزادة حياته مهنية كصحفي في مكتب تحرير صحيفة كمسمول طاجكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى ليلينوباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح ليلينوباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما عرض في المسرح عرض على أساس مسرحية حكم. لعب الدور الرئيسي لممثلة الشابة الجميلة صبوحات خان نجم الدين، بعد ذلك أصبحت زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزو تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد عام 1936، قصيدة الخريف والربيع عام 1937، مجموعة قصائد 1939، قصيدة للوطن عام 1941، قصيدة ابن الوطن 1942، وغيرهما. جوائز وألقاب ميرزو تورسونزادة: هو بطل العمل الاشتراكي عام 1967، أربع أوامر لينين، وسام ثورة أكتوبر، ثلاث أوامر للراية الحمراء للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية كريل وميفادي. من الدرجة الثانية الشاعر الشعب في جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1961، جائزة ستالين من درجة الثانية عام 1948 عن قصائد القصيدة الهندية، جائزة لينين كمسمول من جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1971، بطل طاجكستان بعد وفاته 2001. في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة ريغار، إحدى مناطق تبعية جمهورية، تكريما للكتاب والمعهد الطاجيكي الحكومي للفنون، حيث كان تمثال نصفي للشاعر. في عام 1981 في دوشنبه، بمبادرة من الأسرة وبدعم من الحكومة، تم افتتاح المتحف التذكاري والأدبي متحف ميرزو تورسونزادة.

استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من طبيعة التاجيكية والشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول كثيرة. في الأربعينات من القرن الماضي زار الهند هذا البلد وسكانه وطريقة حياته وعاداتهم، صدموا ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من القصائد القصيدة الهندية. بالنسبة لهم حصل على جائزة ستالين، وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. أما بالنسبة للولاء للذات، فبمناسبة للميرزا تورسونزادة كان أولا وقبل كل شيء الولاء للأرض. في عام 90 عرض عليه رئاسة جامعة الصداقة بين الشعوب التي تم إنشاؤها حديثا باتريوس لومومبا. لا يمكن للجميع رفض مثل هذا العرض الجاد، خاصة أنه جاء من ميخائيل سوسلوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت. لكن ميرزا تورسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد للرفض هو أن العمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير طاجيكستان. كان الشاعر الدافع وراء قراره.

سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض السكري. رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولين، وصفه الأطباء بمجموعة من الأدوية القوية والتي كانوا يأملون في تخلص من مرض الرهيب، لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا تورسونزادة إلى وحدة العناية المركزة، وفشلت كليته. في الوقت الحالي لا تعتبر عملية زرع الكلى عملية مقعد للغاية، ولكن في السبعينات لم يكن طب قد تم تطويره بعد. لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء اللامعون إلى دوشنبه من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة. في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزادة، ودفن الشاعر تورسونزادة في قرية لوشاب في دوشنبه.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده.